0: واش تقطع دروكا هيا خشيك وخرج عليها رفد بالي انتك وخرج عليها لا لا لا اقول لك رفد خشيك وخرج عليها لا يسال
1: اش ديجا في
0: الباجاج من كاس انا مال اربعه